الزاد ديما تعندي لغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتو لسواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا بابلوكي باب بزوان ديسكتوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كم موا تبغي لدانس

وتك هذا الرقص اللي وتك كيس تتا كيس تتالا ابتح فيه وهيا معايا ونرقصوا جسكم متى ونروحوا من دون.

ميسيزور ديما تعمدي لغاج لازم مرة وحوكل دوماج رانا نولي وتو لسواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو لامبيانس سي كو موا تبغي لدانس